دايس في كروج بكلم سايس اكي اكي اوفا تفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم عالكمايل بتاكل عيش مش غلطة وحيني متأكد ان السانك لو تشاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على المعوة لو ركز وفتاد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع

مسكت الملل في الليل، عزمتوني فخطرت طرت كريم، بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا، هتعود احلم هتكون احلى، باحظ تفكيرك احظ لي علاقة بانهم بحلق فاتت ثعلب، طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة، اهلا وسهلا بجري في مقلب، انا فين النهاردة اكل غيري، اكل نضيف والفيري في البطبخ، فيري في البطبخ.

دول ديز في جراج بكلم سايس ايكي ايكي اوفا تفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قول له ان اكبر من المرايه. بكره الغوايش بحرق الدوايه طبعا لسه خايف بس بسلم عليك.